لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداك الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبها تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك
3: قلبي

0: عندك شي العالم ما عنده يا
1: غريب يا
0: عندك يعني طبعا شي اكيد ضو العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوات الوريد عم بسمع قلبي

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: القلم
1: وردك بإيدك شاعر يلحي ويكتب حكم
0: حكم
1: سيف المراجل حكم
0: حكم
1: ضبط دواوي القلم
0: والقلم

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: تغزل اللي سرحة في مابا
0: وكمان هاي
2: أهلا على أطفال
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل أنت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت الغربة لصحابي قافل الغربة
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني كل
6: نوتا أريبيا.com تستحق السماح.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبراوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
5: دمي حاضر.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر.

إلى كل العالم. nota arabia.com تستحق السماع.

0: الإخبارية الثالثة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية، عرضها ويقدمها آدم جبيرة.
1: طب صباحكم مستمعينا في عناوين هذه النشرة. روبيو يقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران ما يزال ممكنا في غضون أيام، وذلك بعد ضربات أمريكية جديدة في جنوب إيران. وكبار المفاوضين الإيرانيين في الدوحة لإجراء محادثات ضمن مساء إنهاء الحرب. إسرائيل تشن سلسلة ضربات على جنوب لبنان وشرقه وسط توعد نتنياهو بتكثيف العمليات ضد حزب الله رغم سريان الهدنة. موسكو تحض الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة كييف قبل شن ضربات جديدة. وروبيو يقول بعد اتصال مع لافروف إن واشنطن ما تزال مستعدة للتوسط بشأن أوكرانيا. الرئيس السنغالي يعين الخبير الاقتصادي أحمد الأمين لو رئيسا جديدا للوزراء بعد إقالته لحليفه عثمان سونكو. والحجاج يواصلون التوافد على عرفات عشية أداء الركن الأعظم للحج.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مجددا. وسط ترقب إقليمي ودولي لاحتمال التوصل إلى تفاهم ينهي الحرب في الشرق الأوسط، شن الجيش الأمريكي هجمات في جنوب إيران، قال إنها استهدفت مواقع إطلاق صواريخ وقوارب تحاول زرع ألغام، في تطور قد يعرض وقف إطلاق النار الهش للخطر ويثير الشكوك حول المساعي الدبلوماسية. غير أن وزير الخارجية الأمريكي شدد على أن التوصل إلى اتفاق ما يزال ممكنا مع طهران. نجوى بن مبارك.
3: المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قال في بيان إن القوات الأمريكية نفذت ضربات دفاعية في جنوب إيران لحمايتها من التهديدات التي تشكلها القوات
4: عربية
3: الإيرانية، من دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل. فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع ذوي انفجارات في مدينة بندر عباس والمناطق الساحلية القريبة من مضيق هرمز، مضيفة أن السبب لا يزال مجهولا. ورغم الضربات الأمريكية الشديدة التي تهدد وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من الهند أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ما يزال ممكنا، مشددا على أن مضيق هرمز سيعاد فتحه بطريقة أو بأخرى. روبيو أشار أيضا إلى أن بعض المحادثات جرت في قطر التي يزورها كبار المفاوضين الإيرانيين لحضور أحدث جولة محادثات لإنهاء الحرب. وقد صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه تم التوصل إلى نتيجة بشأن عدد كبير من المسائل قيد النقاش، ولفت إلى أن إبرام اتفاق بات وشيكا، متهما واشنطن بتبديل مواقفها. في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقا عظيما ومجديا، وإلا فلن يكون هناك اتفاق.
1: ترامب قال أيضا أو حث دولا مسلمة بينها السعودية وقطر وباكستان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار الاتفاق مع إيران، وهو ما رفضته إسلام أباد. وفيما تعمل الولايات المتحدة وإيران على إنجاز تفاهم لإنهاء الحرب، صعد الجيش الإسرائيلي من ضرباته ضد حزب الله اللبناني حليف إيران رغم الهدنة المعلنة معه، ورغم أن التفاوض المباشر بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، فقد كثفت إسرائيل من ضرباتها على جنوب لبنان وشرقه في الساعات الماضية مستهدفة مناطق عدة بينها مدينة صور الساحلية والنبطية وبلدات أخرى شملتها إنذارات إخلاء. فالنتينا سمعان من الجنوب اللبناني.
5: لم تتأخر إسرائيل بتنفيذ تهديدها بتوسيع الهجمات في لبنان، إذ شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على مشغرة البقاعية، قتل على إثرها 5 أشخاص وجرح آخرون، كما استكمل ضرباته الجوية والمدفعية على عشرات البلدات الجنوبية، مركزاً على قضائي صور والنبطية، وموقعاً ما لا يقل عن 14 قتيلاً وعدداً من الجرحى في أكثر من 8 بلدات. التهديدات الإسرائيلية كما إنذارات الإخلاء لمدينة صور ومحيطها ول10 بلدات في النبطية وجزين أدت إلى حركة نزوح من الجنوب والضاحية الجنوبية، وإن لم تكن بالكثافة التي شهدتها الطرقات من ذي قبل. حزب الله من جهته كثف عملياته باتجاه الداخل الإسرائيلي، إذ استهدف موقع مسكاف عام، ثكنتي رميم وأبيذيم، مبنى قيادة اللواء 300 في ثكنتي شوميرا، وتجمعات للجنود في موقع المطلي ومستوطنة مسكاف عام، إضافة إلى عدد من الاستهدافات لتجمعات الجنود والأهداف العسكرية في كرة الخط الأصفر. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا التطور العسكري جاء بعد وقت قصير من توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله بتكثيف الضربات العسكرية ضده. وأعلن الجيش الإسرائيلي من جانبه عن تنفيذه لأكثر من 85 ضربة خلال الساعات الماضية استهدفت أكثر من 70 هدفا لحزب الله كما قال. وقال أيضا إنه قتل عناصر من الحزب كانوا يستقلون دراجات نارية في جنوب لبنان. وقد تزامنت هذه الضربات في لبنان مع ضربات إسرائيلية أخرى على قطاع غزة، حيث قتلت امرأة وطفلة وأصيب 17 آخرون في ضربة جراء ضربة جوية استهدفت خيمة في جنوب القطاع بحسب مسؤولين بقطاع الصحة في القطاع الفلسطيني. هذا ودنا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في اتصال مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ المعاملة المروعة كما قال التي تعرض لها قبل أيام ناشط أسطول مساعدات خلال توجهه إلى سواحل غزة، ووصف كارني الأمر بأنه غير مقبول وفقا لبيان صادر عن الحكومة الكندية. من مونتي كارلو الدولية تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا بالتوقيت الفرنسي. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من الهند التي وصلها أن بلاده ما تزال على استعداد للتوسط في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي أعلنت الخارجية الروسية أنه حث الوزير الأمريكي على إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من السفارة الأمريكية في كييف. وجاء ذلك في وقت حثت فيه روسيا الرعايا الأجانب والدبلوماسيين الموجودين في كييف على مغادرة أوكرانيا، معلنة عزمها شن المزيد من الضربات على العاصمة الأوكرانية بما في ذلك مراكز صنع القرار. من موسكو مراد أحمد.
4: ردا على الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية بالصواريخ والمسيرات على مدرسة في مدينة ستاروبليسك بإقليم لوغانسك وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 39 آخرين بجراح خطيرة، حذرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته من أنه سيتم ضرب مراكز القيادة وصنع القرار في كييف، وسيتم توجيه ضربات للبنية التحتية العسكرية ومواقع التصنيع العسكري. وحثت موظفي البعثات الدبلوماسية على مغادرة العاصمة الأوكرانية. وأشار البيان إلى أنه خلال محادثات هاتفية لفت وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انتباه نظيره الأمريكي إلى ضرورة إجلاء الموظفين الدبلوماسيين من كييف، باعتبار أن القوات الروسية بدأت بتنفيذ ضربات تستهدف منشآت البنية التحتية ردا على هجمات كييف. وعلى مدار الأيام الماضية صعدت القوات الروسية عملياتها العسكرية، حيث فرضت سيطرتها على بلدتين في مقاطعة خاركوف وبلدة في مقاطعة زاباروجيا، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر بشرية بلغت أكثر من 1130 جندي وضابط. مراد أحمد، موسكو، مونتي كارلو الدولية.
1: أعلن الكرملين في وقت متأخر من أمس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما يقضي بإعفاء المجندين الجدد في حرب أوكرانيا وأسرهم من الديون، في خطوة تضاف إلى أدوات الدعم التي تتخذها موسكو في سعيها لتعزيز جيشها في الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. عين الرئيس السنغالي باسيرو جوماي فاي الخبير الاقتصادي البارز أحمد الأمين محمد لو رئيسا جديدا للوزراء في هذا البلد، وأكد في بيان أن الأخير يمتلك الخبرة اللازمة لانتشال البلاد من أزمة الديون الخانقة التي تمر بها. وجاء هذا التعيين بعد 3 أيام من إقالة الرئيس جوماي فاي لحليفه ورئيس الوزراء عثمان سونكو بعد أشهر من التوتر بين الرجلين. عن دلالات اختيار الاقتصادي البارز أحمد الأمين أو الأمين لو رئيس جديد للوزراء في السنغال، حدثنا الصحفي والباحث في الشؤون الإفريقية محفوظ السالك.
6: اختيار أحمد الأمين ومحمد لو كرئيس للوزراء في السنغال خلفا لرئيس الوزراء المقالي عثمان سونكو هو خطوة يؤكد من خلالها باسيرو ديوماي فاي على أن الفترة المقبلة هي فترة تركيز على البعد الاقتصادي ومحاولة إيجاد حلول حقيقية للأزمة التي تمر بها البلاد، وبأنه لم يعد هناك وقت ليضيع في التوتر والخلاف على الصعيد السياسي، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد جراء ما بات يعرف بأزمة الديون الخفية. أراد أيضا باسيرو أن يبتعد عن الجانب السياسي خصوصا في ظل توتر علاقاته نوتا مع رفيق عربية عثمان سونكو، لذلك اختار شخصية تكنوقراطية لا هي بالمنتمية إلى حزب باستيف ولا إلى تحالف ديوماي رئيسا.
1: استمعتم إلى الصحفي والباحث في الشؤون الإفريقية محفوظ السالك، وتعيين الخبير الاقتصادي البارز أحمد الأمين لو رئيس جديد للوزراء في السنغال جاء عشية تصويت البرلمان في هذا البلد اليوم من أجل اختيار رئيسه الجديد بعد استقالة مالك نجاي المقرب من سونكو، ما يمهد الطريق أمام الثاني أي سونكو لتولي منصب رئيس البرلمان خلال التصويت اليوم، حيث يتمتع حزب باستيف الذي يتزعمه سونكو بغالبية قوية، وهذا قد يفتح الباب أمام منافسة أو سياسية أو معركة سياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الأيام القادمة. على أي سيكون على البرلمان مصادقة على تعيين أحمد الأمين لو رئيسا للوزراء في غضون 3 أشهر من تعيينه، ولا يمكن للرئيس حل البرلمان قبل 22 نوفمبر أي بعد 2 من الانتخابات البرلمانية الأخيرة. أعلنت حكومة جنوب إفريقيا عن تكثيف إجراءاتها ضد المهاجرين غير النظاميين، مؤكدة أن تطبيق القانون من اختصاص السلطات، وذلك مع تصاعد الاحتجاجات ضد الأجانب غير النظاميين في هذا البلد. وفي سويسرا الناخبون هناك سيتوجهون قريبا إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مبادرة أطلقها اليمين المتشدد ترمي إلى وضع سقف لعدد سكان البلاد عند 10 ملايين نسمة في مشروع مناهض للهجرة يقسم الرأي العام في هذا البلد. منى ذويبية.
7: يتوجه السويسريون منتصف حزيران يونيو إلى استفتاء قد يعيد رسم سياسة الهجرة وعلاقة البلاد بالاتحاد الأوروبي، بعدما طرح حزب الاتحاد الوسط الديمقراطي اليميني مبادرة تهدف إلى منع تجاوز عدد سكان سويسرا 10 ملايين نسمة قبل 2050. ويقول مؤيد المشروع إن ذلك يزيد الضغط على السكن والنقل والبنية الصحية والتعليمية، وينص المشروع على تجديد سياسة اللجوء ولم الشمل العائلي وإجبار الحكومة على اتخاذ إجراءات إذا تجاوز عدد السكان 9,500,000 نسمة قبل عام 2050. لكن النقطة الأكثر حساسية تتعلق باتفاق حرية تنقل الأشخاص مع الاتحاد الأوروبي، حيث تنص المبادرة على إنهاء الاتفاق إذا تجاوزت سويسرا السقف السكاني المحدد، ما قد يؤدي تلقائيا إلى سقوط الاتفاقات الثنائية مع بروكسل ويؤثر على وصول سويسرا إلى السوق الأوروبية، إضافة إلى تعاونها ضمن نظام شنغن ودبلن. وفيما تحذر الحكومة والدراسات الاقتصادية من أن تقليص الهجرة قد يؤدي إلى نقص حاد في اليد العاملة، خصوصا في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الأجانب والذين يمثلون حاليا نحو 27% من سكان البلاد.
1: أطلق البابا ليون 14 في أول رسالة عامة له نداء قويا لتجريد الذكاء الاصطناعي من السلاح، كما قال منددا بأشكال جديدة من العبودية وراء ازدهار التكنولوجيا، وداعيا إلى تجاوز نظرية الحرب العادلة التي كما قال التي تروج لها الإدارة الأمريكية. يواصل أكثر من 1.5 مليون مسلم التدفق لليوم الثاني تواليا من منى باتجاه مشعر عرف باتجاه مشعر عرفات في ذروة مناسك الحج وسط درجات حرارة مرتفعة. سميرة والنبي.
8: يتوافد الحجاج إلى مشعر منى بملابس الإحرام البيضاء سواء بالحافلات المخصصة أو سيرا على الأقدام إلى أكبر مدينة خيام في العالم، بعد أدائهم طواف القدوم حول الكعبة في المسجد الحرام بمدينة مكة. ويعتبر مشعر منى اجتماعا لكل الحجاج على اختلاف مشاربهم في وقت واحد، يقفون في جبل عرفة حيث يتضرعون إلى الله بالدعاء، وتجري مناسك الحج وسط إجراءات أمنية فائقة ومنظومة خدمات متكاملة وضعتها سلطات المملكة العربية السعودية لتوفير بيئة آمنة حتى يتمكن الحجاج من أداء المناسك بيسر وسهولة في أجواء إيمانية وروحانية، حيث تحرص المملكة السعودية على إبقاء التوتر الإقليمي بعيداً عن أجواء الحج. وكالة الأنباء السعودية أفادت بأن الجهات المعنية تنفذ خططها التشغيلية المتكاملة لموسم الحج من خلال تكثيف أعمال التنظيم والتوجيه وإدارة الحشود المتدفقة، إلى جانب توفير الخدمات الصحية والإسعافية فضلا عن خدمات النظافة في موسم الحج أكبر التجمعات الدينية في العالم.
1: إذن بهذا الخبر نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية الثالثة ضمن صباح مونت كارلو الدولية. نعود ونجدد اللقاء بكم في نشرة إخبارية جديدة على رأس الساعة المقبلة أي السابعة بتوقيت باريس. إلى ذلك الحين نواصل معكم فقرات صباح مونت كارلو الدولية المتنوعة، فابقوا معنا مشكورين.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
1: عكريتا، كيف هو الطقس في أوروبا؟
0: نبدأ من باريس. الطقس مشمس بالإجمال، حرارة تبقى مرتفعة 32 درجة وطبعا ستستمر حتى نهاية الأسبوع. في لندن الطقس أيضا مشمس، الحرارة 33 درجة. بروكسل مشمس، الحرارة تصل إلى 30 درجة بعد الظهر. برلين مشمس بالإجمال، حرارة 29 درجة. روما مشمس، الحرارة 32. في مدريد الطقس مشمس، الحرارة 31 درجة. لشبونة مشمس بالإجمال، ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 32 درجة. أتينا الطقس مشمس بشكل عام، الحرارة 29 درجة.
1: إلى فقرة خبر وتحليل، وهي اليوم مع عبد الوهاب بدرخان.
0: والموضوع تصعيد إسرائيلي في لبنان قبل اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة.
9: بدأ الجيش الإسرائيلي مساء أمس ويتوقع أن يتابع اليوم شن غارات مكثفة على ما يعتبره بنى تحتية لحزب الله في لبنان، بعد يوم سادته مواجهات بين الطرفين، وأنذر خلاله الجانب الإسرائيلي سكان عشرات البلدات والقرى في الجنوب والبقاع الغربي بضرورة إخلائها. وجاء هذا التصعيد بعد تكاثر الإصابات بين الجنود الإسرائيليين بسبب استخدام حزب الله مسيرات انقضاضية تعمل بالألياف الضوئية وتفرض على الإسرائيليين تغيير تكتيكاتهم الحربية. ورغم أن الوقائع الميدانية فرضت على الطرفين تصعيد المواجهة، إلا أن مراقبين ومحللين في واشنطن وإسرائيل وبيروت يرون أنه مرتبط بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية وقرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، واحتمال أن يشمل هذا الاتفاق وقفا لإطلاق النار في لبنان. إلا أن إسرائيل ترفض الربط بين الجبهتين وتعتبر أن حزب الله يشكل خطرا عليها ينبغي أن تواجهه. وبعد خسائر بلغت 23 جنديا في الأيام الأخيرة، طلب رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أمس الإذن بمهاجمة العاصمة بيروت ردا على مسيرات الحزب، ودعمه الوزيران سموتريتش وإيتمار بن غفير. الأول قال إنه مقابل كل مسيرة يجب إسقاط 10 مبان في بيروت، والآخر طالب بالعودة إلى الحرب الضارية وقطع الكهرباء واحتلال الجنوب حتى نهر الزهراني الذي يبعد 40 كيلومترا عن الحدود. وانعقد المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل للبحث في تغيير النهج العسكري المتبع في لبنان بموازاة اتصالات مع واشنطن التي كانت طلبت من إسرائيل في 8 نيسان أبريل الماضي تجنب مهاجمة منطقة بيروت بعد موجة غارات استغرقت 10 دقائق فقط وخلفت مئات القتلى والمصابين في ذلك اليوم. وكان وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي مع إيران بين أسباب ذلك التصعيد. وقد توقفت أوساط الدولة اللبنانية باهتمام أمس عند تصريحات لمسؤول أمريكي بأن إدارة ترامب قد تدعم الإجراءات التي تقررها إسرائيل ضد حزب الله، أي أنها تعطيها الضوء الأخضر لتوجيه ضربة كبيرة كما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي.
1: الآن إلى قراءة في الصحف والمواقع العربية مع لميس زين الدين، وتبدأين من صحيفة المدن الإلكترونية ومقال تحت عنوان صفقة ترامب ترسم ملامح الهزيمة الأمريكية.
0: نعم آدم، يرى المقال أن المفاوضات بين إدارة دونالد ترامب وإيران تكشف تراجعا أمريكيا أكثر مما تعكس انتصارا سياسيا، فبعد تهديدات متكررة بالحرب يبدو أن واشنطن تتجه نحو اتفاق يخفف التصعيد ويؤجل معالجة الملف النووي مقابل وقف إطلاق النار ورفع بعض الضغوط الاقتصادية عن طهران. يشير الكاتب وسام مقداد إلى أن إيران تفاوض بثقة المنتصر بعدما نجحت في فرض شروط تتعلق بالعقوبات ومضيق هرمز وربط التهدئة بلبنان وغزة. في المقابل تبدو إسرائيل قلقة من الاتفاق لأنه يمنح إيران مكاسب استراتيجية قبل تقديم تنازلات نووية واضحة، كما تخشى من بقاء نفوذ حزب الله. كما ينقل المقال انتقادات داخل المعسكر الجمهوري نفسه، إذ يعتبر بعض السياسيين أن ترامب يقدم تنازلات خطيرة، وتخلص التحليلات الواردة إلى أن الرئيس الأمريكي يسعى للخروج من الأزمة بأقل الخسائر السياسية، بينما ينظر إلى الاتفاق في إسرائيل وبعض أوساط الأمريكية كنوع من الاستسلام أو التراجع أمام إيران بحسب الكاتب.
1: إلى موقع أساس ميديا الذي عنون في مقال له فتح وحماس فشل في إدارة ما بقي من أرض.
0: يعتبر الكاتب نبيل عمرو أن حركتي فتح وحماس تواجهان أزمة وجودية مشتركة رغم استمرار كل منهما في تجديد قيادتها الداخلية. فحماس التي جمعت بين الحكم والمقاومة المسلحة في غزة انتهت إلى فقدان السيطرة على أجزاء واسعة من القطاع بعد سنوات من الحروب والحصار، بينما تعاني فتح في الضفة الغربية من سلطة محدودة ومحاصرة بالقيود الإسرائيلية. يعتبر الكاتب أن الطرفين فشلا في تلبية أبسط احتياجات الفلسطينيين كالرواتب وحرية الحركة فضلا عن تحقيق مشروع الدولة والاستقلال. يشير المقال إلى أن الانقسام الفلسطيني جعل كل طرف يتصرف وكأنه يحكم جزيرة منفصلة رغم أن المصير والأزمة واحدان. في الموازاة يؤكد الكاتب أن استمرار إدارة الأوضاع الداخلية دون مواجهة مشتركة للمخاطر السياسية والإسرائيلية يفاقم الأزمة الوطنية، ويخلص إلى أن مأزق فتح حماس لا يتعلق فقط بالحكم بل بعجزهما عن تقديم رؤية موحدة تنقذ القضية الفلسطينية من مزيد من التدهور والانقسام.
1: تواصلون الاستماع إلى هذه الجولة على الصحف والمواقع العربية مع لميس زين الدين التي تنتقل بكم الآن إلى مقال في صحيفة العرب تحت عنوان السلاح والدولة اختبار الزيد الأول.
0: نعم آدم، يسلط المقال الضوء على ما يصفه الكاتب محمد الصالحين الهوني بالتحدي الأكبر الذي يواجه رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي، وهو حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء نفوذ الفصائل المسلحة. يرى الكاتب أن القضية تتجاوز البعد الأمني لتصبح سؤالا حول طبيعة الدولة العراقية نفسها، هل هي دولة تحتكر القوة أم مجرد غطاء لقوى مسلحة نافذة؟ يعتمد الزيدي مقاربة تدريجية تقوم على إعادة تنظيم الفصائل وتقليص ظهور السلاح دون صدام مباشر في محاولة للحفاظ على التوازنات الداخلية والإقليمية بحسب الكاتب. في موازاة ذلك يشير المقال إلى تأثير الصراع الأمريكي الإيراني على المشهد العراقي، حيث تحاول واشنطن تقوية الدولة بينما تسعى طهران للحفاظ على نفوذ حلفائها، لكن يضيف الكاتب نجاح المشروع يبقى مرتبطا بتوافق سياسي وطني واسع، لأن أي فشل قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات ويؤجل بناء الدولة العراقية لسنوات أخرى في ظل ضعف المؤسسات والفساد والأزمات السياسية المستمرة.
1: تنين هذه الجولة على الصحف والمواقع العربية بمقال في القدس العربي عنوانه السلطة تعيد هندسة المعارضة في تركيا.
0: آدم، يتناول المقال تصاعد الضغوط التي تمارسها السلطة التركية على حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة عبر القضاء والأجهزة الأمنية. فقد ألغت المحكمة نتائج المؤتمر العام للحزب الذي انتخب فيه أوزغور أوزال زعيما جديدا بعد دعوة تتهم المؤتمر بوجود رشا انتخابية. يرى الكاتب أن القضاء استخدم سياسيا لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان لإضعاف الحزب المعارض
10: خاصة بعد فوزه الكبير في الانتخابات البلدية عام 2024، كما يصف اقتحام الشرطة لمقر الحزب وإخراج أوزال بالقوة بأنه سابقة خطيرة في تاريخ تركيا السياسي، يشير إلى أن السلطة تسعى لإعادة تشكيل المعارضة بما يضمن استمرار أردوغان في الحكم، وربما تمهيد الطريق لانتخابات مبكرة أو تعديلات دستورية. في المقابل يخشى الكاتب من أن تؤدي هذه الممارسات إلى فقدان الأتراك الثقة بالديمقراطية والانتخابات بعدما أصبحت السلطة قادرة على تغيير نتائجها عبر القضاء والضغوط السياسية.
1: كانت معكم لميس زين الدين في قراءة في الصحف والمواقع العربية.

0: نواصل معكم صباح مونتي كارلو الدولية، والآن ننتقل بكم إلى الروبورتاج
1: وهو من القدس من توقيع شروق أسعد.
2: بقاء الفلسطينيين في مدينتهم القدس صراع يومي، بما في ذلك المؤسسات الفلسطينية بكل خدماتها أبرزها المؤسسات الثقافية. صراع لطالما كان حاضرا منذ احتلال المدينة، لكنه تصاعد خلال الإبادة في غزة. الموسيقي سهيل خوري مدير معهد أدوارد سعيد الوطني للموسيقى.
3: الإسرائيلي عنده اليوم مشروع يجر الناس للثقافة مفرغة من مضمون هوية أو مضمون وطني أو مضمون فلسطيني.
4: نوتة أريبيا. يعني
3: لما داهموا المعهد وداهموا مركز يبوس، كان عنوان الخبر من الشرطة أن داهمت مراكز ثقافية تروج للثقافة الفلسطينية. هذه التهمة، زي بدهم تعليم بالمنهاج الإسرائيلي، بده ثقافة بالبرنامج الإسرائيلي. هنا معركة خطيرة جدا. الثقافة هي العمود الفقري للمجتمع الفلسطيني. هاي هي المعركة الحالية، معركة ثقافية في القدس.
2: مسرح الحكوات المعروف بالمسرح الوطني الفلسطيني المرخص في القدس منذ عام 84، والذي لطالما شكل مساحة ثقافية حيوية للفلسطينيين، يواجه خطر الإغلاق. مديره المسرحي عامل خليل قال: نخوض اليوم معركة صامتة من خلال القوانين المصممة للفلسطينيين.
5: بما أن هذه المؤسسات الفلسطينية موجودة في القدس وهي تحت تسجيل الإسرائيلي، ومن هذا المنطلق هم بيضغطوا على المؤسسات بالأمور الإدارية اللي بتخلي المؤسسات عاجزة. كافي إنهم بس يعطلوا لك حساب البنك، رخص المبنى مثل رخص القاعات، الضرائب، أشياء تعجيزية مخترعة. التضييقات أصبحت خطيرة جدا جدا جدا، كلها أشياء على الساكت. فيش أصعب من أنه يكون في مؤسسة فلسطينية بالقدس بتحاول توجد المنطق بكيف تعيش تحت ظل هذا الاحتلال اللي في كل لحظة مستعد يخترع قانون لتعجيز البقاء.
2: الناشطة الثقافية رانيا الياس تعرضت للاعتقال والتحقيق أكثر من مرة،
6: مداهمات، اعتقالات بحق إدارات المؤسسة والعاملين فيها والتحقيق معهم، ملاحقاتهم شخصياً، مصادرة محتوى وممتلكات المؤسسات، وإغلاق قصري وتضييق مادي وقانوني في ظل اتهامات فضفاضة كالتحريض أو تلقي تمويل أجنبي. تصاعدت كمان ملاحقات الرقابة للتعبير عن الرأي، منشور رقمي كفيل بأنه يحط الشخص بالسجن ولمدة طويلة. في رقابة على الفيلم اللي بدك تعرضيه، على الكتاب اللي بدك تبيعي. هذه المؤسسات بتلاقي لحالها بتقاتل للحفاظ على حضورها الثقافي الفلسطيني في المدينة، وسط غياب وإهمال واضح للدعم الرسمي الفلسطيني أو تدخل عربي.
2: في القدس قد تعتقلوا لعرض مسرحي أو جوقة غناء للأطفال. في القدس يلاحق الفلسطينيون لحفاظهم على الهوية وحتى لبقائهم في بيوتهم في معركة يخوضونها وحيدين. شروق أسعد، القدس، مونتي كارلو الدولية.
7: هوى الأيام، سميرة إبراهيم.
8: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
7: في هوى الأيام
8: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
7: في هوى الأيام
8: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
7: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية، تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم.
1: السادسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
0: موجز الأخبار معك نجوى بن مبارك.
9: شكرا آدم. قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو من الهند إن مضيق هرمز يجب أن يفتح بأي شكل من الأشكال في إشارة إلى التطورات العسكرية الأخيرة والهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع في جنوب إيران والتي وصفتها القيادة المركزية الأمريكية بأنها دفاعية. وفي السياق نفسه أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن التفاوض على صياغة اتفاق مع إيران لا يزال مستمرا، موضحا أن هذه العملية قد تستغرق بضعة أيام. وجاءت هذه التطورات فيما أجرى كل من كبير المفاوضين الإيرانيين ووزير الخارجية محادثات في الدوحة مع رئيس وزراء قطر بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك بعدما قللت واشنطن وطهران من الأمل في تحقيق انفراج وشيكة. على صعيد آخر وبخصوص الحرب في أوكرانيا، أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو اليوم أن الولايات المتحدة لا تزال على استعداد للتوسط في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وذلك عقب الهجوم الكبير الذي شنته روسيا على كييف. وأعلنت روسيا أمس أنها تخطط لتوجيه المزيد من الضربات ضد مراكز صنع القرار والقيادة في كييف بعد أن أطلقت عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف حث الولايات المتحدة على إجلاء دبلوماسيها من سفارتها في كييف. إلى لبنان، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة ومكثفة استهدفت مناطق واسعة في جنوب البلاد وشرقها، من بينها بلدات في البقاع والنبطية، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وذلك تزامنا مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكثيف العمليات العسكرية بهدف سحق حزب الله. في قطاع غزة، ذكر مسؤولون فلسطينيون أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة في جنوب القطاع، مما تسبب في مقتل امرأة وطفلة وإصابة 17 آخرين بينهم أطفال. دنا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في اتصال مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ المعاملة المروعة التي تعرض لها نشطاء أسطول مساعدات خلال توجهه إلى سواحل غزة، واصفا الأمر بأن بالغير مقبولة. والأسبوع الماضي أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بنكفير استنكارا واسعا وردود فعل دبلوماسية غاضبة بنشره مقطع فيديو يظهر السخرية من نشطاء أسطول الصمود بعد احتجازهم في المياه الدولية من قبل جنود إسرائيليين. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا نجوى.
7: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
0: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية. زياد، بعد التحية، الأسواق الأوروبية تتحرك بتفاؤل في ظل الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ينهي حالة التوتر في منطقة الشرق الأوسط. فقد سجلت عوائد السندات الأوروبية هبوطا خلال جلسة أمس وسط حالة من الحذر ما تزال تسيطر على قرارات البنك المركزي الأوروبي. لماذا أدى ارتفاع فرص التوصل لاتفاق أمريكي إيراني إلى تراجع عوائد السندات في منطقة اليورو؟
10: تحية طيبة للجميع. تراجع عوائد السندات الأوروبية جاء لأن الأسواق والمستثمرين بدأوا يجدون أن هناك فرصا أكبر للتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في عودة امتدادات الطاقة إلى مستوياتها السابقة، وتخفف الضغط على التضخم الأوروبي، وكذلك تقلل فرص حصول تجديد نقدي أو رفع للفائدة الأوروبية. اقتصاديا، إذا هبطت أسعار النفط أو تراجعت مخاطر الإمدادات، حينها تقل الحاجة إلى رفع الفوائد، وهذا يساهم في ارتفاع أسعار السندات وانخفاض عوائدها. لذلك نجد أن سندات اليورو سجلت تحسنا مع تجدد التفاؤل باتفاق محتمل بين واشنطن وطهران. كذلك عائد السند الألماني لأجل 10 سنوات تراجع بنحو 5 نقاط أساس إلى نحو 2.98%، وهو أدنى مستوى في نحو 20 يوم. لكن هذا لا يعني أن الأسواق أصبحت مطمئنة بشكل كامل. هذا التراجع في العوائد يعكس تحسنا في المزاج الاستثماري بشكل وقتي، ولكنه ليس نهاية للأزمة. إذا فشلت المفاوضات أو عاد التوتر في منطقة مضيق هرمز وأسواق الطاقة، يمكن أن تنعكس الحركة سريعا وترتفع العوائد مرة أخرى وتنخفض قيمة السندات.
11: ولماذا زياد ما يزال البنك المركزي الأوروبي قلقا من التضخم على الرغم من تحسن أجواء الأسواق؟
10: السبب أن البنك المركزي الأوروبي لا يبني قراراته على حركة يوم أو يومين في الأسواق، بل على مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة. كريستين لاغارد أوضحت أن توقعات التضخم الأوروبية ستراجع على الأرجح في الاجتماع المقبل، وهذا يعني أن البنك لا يزال يرى أن صدمة الحرب والطاقة قد تكون أكبر من التقديرات السابقة. المشكلة بالنسبة لأوروبا أن التضخم فيها حساس جدا للطاقة المستوردة. ارتفاع أسعار النفط والغاز لا يرفع كلفة الوقود فقط، بل ينتقل إلى قطاعات أساسية أخرى كالنقل والصناعة، المواد الغذائية وغيرها. لذلك تخشى البنوك المركزية الأوروبية ما يسمى بآثار الجولة الثانية، أي أن تتحول زيادة أسعار الطاقة

0: لتحديد مسار سياساته النقدية القادمة.
1: كنتم مع زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: من الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح ننتقل إلى فقرة الاستهلاك والتسوق مع ريتا. ريتا، يبدو أن السويد غاضبة بعد قرار باريس حظر أكياس النيكوتين.
3: نعم، أثار قرار فرنسا بحظر بيع واستيراد وحيازة أكياس النيكوتين غضبا واسعا في السويد، حيث يعد هذا المنتج شائع للاستخدام، شائع الاستخدام خصوصا بين الشباب. وشبه وزير التجارة السويدي بنجامان دوسا القرار الفرنسي بمنع الخبز الفرنسي أو النبيذ الفرنسي في السويد، معتبرا أنه هجوم على أسلوب بالحياة السويدي. ومنذ الأول من أفريل نيسان الماضي أصبح استخدام وبيع واستيراد المنتجات النيكوتينية الفموية ممنوعا رسميا في فرنسا، واعتبرت جمعيات مكافحة للتدخين أن القرار يمثل انتصارا كبيرا للصحة العامة، كما حذرت منظمة الصحة العالمية من الانتشار السريع لهذه الأكياس خصوصا بين المراهقين والشباب، مؤكدة أنها مصممة للتسبب في الإدمان وأنها تصور بطرق مضللة على أنها منتجات عصرية وغير ضارة. وتعتبر السويد منتج سنوز بديلا عن السجائر، وهو كيس يوضع تحت الشفة العليا ويحتوي على التبغ والنيكوتين. ورغم أن الاتحاد الأوروبي حظره منذ عام 1992، فقد حصلت السويد على استثناء خاص عند انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
1: في خبر آخر، الخبر الذي اخترت التوقف عنده في فقرة الاستهلاك والتسوق اليوم ريتا هو ارتفاع أسعار الأضاحي في تونس.
3: نعم، تشهد تونس ارتفاع في أسعار الأضاحي، وذلك أثر سلبا على فرحة العيد لدى الكثير من العائلات، خصوصا مع تزامنها مع ارتفاع تكاليف المعيشة والنفقات الأخرى. وفي أسواق الأغنام وجد المواطنون صعوبة كبيرة في شراء أضحية العيد، حيث تراوحت أسعار الخرفان بين 1400 و2300 دينار تونسي، ما يعادل 300 إلى 700 يورو. وأرجع بعض المواطنين سبب الغلاء إلى المضاربين والوسطاء، مطالبين بتجديد الرقابة على الأسعار. في المقابل أكد بائع الأغنام أن ارتفاع أسعار الأعلاف والتكاليف التربية هي السبب الرئيسي لهذه الزيادة، ورغم تدخل وزارة الفلاحة وتوفير نقاط بيع مباشرة بأسعار مناسبة، فإن الكميات المعروضة لم تكن كافية للسيطرة على السوق، كما أشار خبراء ومربو الماشية إلى أن الجفاف وتراجع أعداد القطيع خلال السنوات الأخيرة ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل واضح.
2: النشرة الرياضية.
1: هي مع صدام صديق ويتوقف فيها عند مباريات بطولة رولان جاروس للتنس وأخبار المونديال فيما يتعلق بإيران وتشكيلة المنتخب الإسباني.
4: صباح الخير، البداية بأبرز مواجهات رولان جاروس، ثاني البطولات الكبرى في كرة المضرب في اليوم الثاني للدور الأول. البداية مع فردية السيدات وتأهل البولندية غاشفانتيك المصنفة الثالثة والمتوج بأربعة ألقاب في فرنسا مفتوحة، بعد الانتصار في مجموعتين على الأسترالية الشابة إمرسون جونز. المصنفة الثانية الكازاخستانية إلينا ريباكينا فازت بدوري على الروسية فيرونيكا ريافيتس بمجموعتين دون رد، وتأهل المصنفة الثالثة الأمريكية أني سيموفا على حصة الفرنسية سارة كوتومانجا، وفوز المصنفة الثالثة عشر الإيطالية جازمين باوليني على الأوكرانية ياسترمسكا، وتأهل أيضا الأوكرانية سيفيتورينا والبلجيكية ميرتنز والألمانية ليز والنمساوية بوتابوفا. اليوم تلعب المصنفة الأولى على العام البيلاروسية رينا سابالينكا في مواجهة الإسبانية مانيرو، حاملة اللقب المصنفة الرابعة الأمريكية كوكوغوف في مواجهة مواطنتها تاوسوند، والأمريكية بيغول الخامس في مواجهة الأسترالية بيريل، واليابانية أوساكا في مواجهة الألمانية سيغموند، والمصر المصرية ميار شريف في مواجهة الهنغارية غالفي. فردي رجال يلعب المصنف الأول على العالم وأبرز المرشحين للقب الإيطالياني كسينر اليوم في مواجهة الفرنسي تابو، والرابع الكندي أليازي في مواجهة الألماني ألتماير، والمصنف السادس الروسي ميدفيديف في مواجهة الأسترالي والتون، والكازاخستاني بابليك في مواجهة الألماني شتروف، وغيرها من الجولات. بالأمس من أبرز النتائج، تأهل الأمريكي شيلتون المصنف الخامس على حساب الإسباني أغويلار، وتأهل النرويجي كاسبر رود على حساب الروسي

0: فيولين. في كرة القدم أخبار المونديال، وفق الوزير الرياضة الإيراني فقد وعد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا المنتخب الإيراني بمنح تأشيرات دخول الولايات المتحدة هذا الصيف على الرغم من الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. وبحسب الاتحاد لكرة القدم سيتخذ المنتخب الإيراني بمدينة تخوانا المكسيكية على الحدود مع الولايات المتحدة مقرا له خلال البطولة، وذلك لقربها من لوس أنجلوس الأمريكية التي ستلعب فيها إيران أول مباراتين لحساب المجموعة السابعة. رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج:
1: سنتخذ من تخوانا قاعدة تدريبية إذ تقع بالقرب من المحيط الهادي وعلى الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة. هذه الخطوة ستساعد المنتخب على تفادي التعقيدات المرتبطة بإجراءات التأشيرات، وبعثة المنتخب ستتمكن من السفر مباشرة إلى المكسيك على متن رحلات الخطوط الجوية الإيرانية.
0: هذا يواصل المنتخب الإيراني الأعداد في مدينة أنطاليا التركية، بينما توجه عدد من أفراد البعث إلى السفارة الأمريكية في أنقرة لطلب التأشيرات الخاصة للمونديال. وتستهل إيران المشوار في 15 من حزيران يونيو المقبل بمواجهة نيوزيلندا قبل أن تلعب في مواجهة بلجيكا في 21 من الشهر، ومن ثم تختلف في السيارة الأمريكية في مواجهة منتخب مصر. في أخبار كأس العالم، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك أيضا اتجهت بعثة المنتخب السعودي إلى نيويورك في الولايات المتحدة لإقامة معسكر إعدادي حتى 31 من الشهر الجاري، وستخوض مباراة إعدادية في 30 من الشهر أمام الإكوادور، وتخوض البعثة السعودية معسكر إعدادي آخر في مدينة أوستن الأمريكية مع مباراتين ضد بورتريكو والسنغال في 5 و9 من الشهر المقبل. من جهتي أعلن مدرب المنتخب الإسباني كرة القدم بطل أوروبا وأبرز المرشحين للقب لويس دي لا فوينتي قائمة من 26 لاعبا بالأمس للمشاركة في كأس العالم، وخلت القائمة لأول مرة في تاريخ لاروخا من أي لاعب من ريال مدريد، فيما ضمت 8 أسماء من برشلونة أبرزهم لامين جمال المصاب وجابي العائد من الإصابة، بالإضافة إلى بيدرو وداني أولمو وفيران توريس وغيرهم، مما أشعل وسائل الإعلام المدريدية التي انتقدت الخيارات، فيما رد المدرب صاحب 64 سنة بأن القرار يعود إليه وأنه لا يتم الاختيار وفقا للنادي الذي يمثله اللاعب.
2: إنني الناخب الوطني ولا أنظر إلى أصل اللاعب أو الفريق الذي يلعب فيه، وهو ما أكدته في العديد من المناسبات. لا أنظر إلى الفريق الذي ينتمي إليه اللاعب، أنا أرى الأشياء من منطلق مصلحة منتخبنا الإسباني. لا أعرف كم عدد اللاعبين الذين ينتمون إلى هذا الفريق أو ذاك، إنها أشياء لا تهمنا على الإطلاق.
0: من أبرز الأسماء في تشكيلة المدرب الإسباني في حراسة المرمى أوناي سيمون وديفيد ريا، ومن أبرز في خط الدفاع إريك غارسيا وكوبارسي وكوكوري وبيدرو بورو، وفي خط الوسط تواجد لبيدري رفقة رودريز وبيمندي وميكيل ميرينيو، بالإضافة إلى أكس باينا. وفي الأبرز على المستوى الهجومي لمين جمال ويليامز وأولمو وفيران توريس. إسبانيا تلعب في المونديال ضمن منتخبات المجموعة الثامنة في مواجهة السعودية والرأس الأخضر وأوروغواي، وتفتتح مبارياتها بلقاء الرأس الأخضر في 15 من حزيران يونيو المقبل. لتتابع أخبار رياضة، إلى اللقاء.
3: 6:45 في استديوهاتنا تذكير بعنوان الأخبار معك آدم جبيرة.
4: ماركو روبيو يقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران ما يزال ممكنا في غضون أيام، ذلك على الرغم من الضربات الأمريكية الجديدة في جنوب إيران. إسرائيل تشن سلسلة ضربات على جنوب لبنان وشرقه وسط توعد نتنياهو بتكثيف العمليات ضد حزب الله رغم سريان الهدنة. موسكو تحض الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة كييف قبل شن ضربات جديدة. وروبيو يقول بعد اتصال مع لافروف إن واشنطن ما تزال مستعدة للتوسط بشأن أوكرانيا. الرئيس السنغالي يعين الخبير الاقتصادي أحمد الأمين لو رئيسا جديدا للوزراء بعد إقالته لحليفه عثمان سونكو. الآن إلى فقرة المدونة، ومدونة اليوم هي هند العرياني.
5: في الماضي كان يوتيوب هو وسيلة التواصل التي توفر مصدر دخل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كان على الشخص أن يصنع محتوى مميزا وطويلا إلى حد ما يعمل عليه لأيام كي يجعل الناس تشاهده وتستمع إليه ثم يكسب من خلاله المال. لكن كل هذا تغير بعدما أصبح الربح ممكنا عبر وسائل أخرى لا تحتاج إلى أي مجهود يذكر، مجرد كلمات سريعة وفيديو قصير وإثارة الجدل بالإساءة إلى الآخرين. تدهور الحال المعيشي لكثير من الناس في اليمن بعد 11 عاما من الحرب، مع انقطاع الرواتب وارتفاع معدلات البطالة واللجوء والشعور باليأس الذي جعل الشباب يبحثون عن أي مصدر رزق. فأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة مغرية للحصول على أموال طائلة مثل تلك التي يرونها في حسابات المؤثرين، فيسيل لعابهم لفكرة ركوب الطائرات الخاصة أو على أقل تقدير الحصول على ما يكفي من المال لدفع المستحقات الأساسية للحياة. أفتح منصة إكس فأجد الكثير ممن أعرفهم لم يعودوا يكتبون تغريدات تعبر عنهم، بل أصبحوا يلهثون وراء المحتوى الذي سيجلب لهم مشاهدات عالية على أمل أن يصلوا إلى العدد الذي يؤهلهم للربح. وبمجرد أن يصلوا إلى هذا العدد يبدأ البحث عن محتوى سريع وقصير يثير الجدل ويجلب مشاهدات أعلى وبالتالي أموالا أكثر، وهكذا تصبح تغريداتهم خالية من الروح وهدفها الربح فقط لا التعبير عن الذات وإيصال الأفكار كما كان في السابق. أشاهد كل هذا فأشعر بالحزن وأغلق تطبيق إكس، ثم أذهب إلى فيسبوك لأجد الوضع أكثر سوءا. منشورات كثيرة تغلب عليها الإساءة إلى النساء سواء كن فنانات أو ناشطات أو سياسيات، أي سباب موجه لامرأة أو تعليق على لباسها أو حديثها أو إضافة إيحاءات وتعبيرات جنسية كفيل بأن يجلب الكثير من المشاهدات. وكلما زادت المشاهدات زادت الأموال، أصبح الأمر مخيفا ولا يوجد أي رادع لهؤلاء الشباب. فلا قانون في اليمن يردعهم، ويبدو أن حتى القوانين القبلية ومفهوم العيب قد تدهور بفعل الحرب. فأصبحت النساء فريسة لهذا الجنون وأصبح الربح هو الغالب. هند الإرياني،
6: أبراج مونتي كارلو الدولية.
3: وهكذا يحين موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
7: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
3: إبراهيم، نعرف من مبارح أنه القمر موجود في برج الميزان، بس شو اللي تغير في الزوايا؟
7: نعم، القمر موجود في الميزان اليوم وكمان بكرة. أول شيء ما فيش خلو مسار، يعني المجال مفتوح قدامنا اليوم لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. بالنسبة للزوايا هي متنوعة وعددها كبير نسبيا. أول وحدة تشكلت بعد منتصف الليلة الماضية بشي 3 أرباع ساعة تقريبا، تراين يعني 120 درجة بين القمر والشمس.
3: نوتة
7: هاي بيساعدنا نحافظ على صحتنا ونجد الأصدقاء الأوفياء من حوالينا. الثانية كمان تراين، بس هالمرة بين القمر وبلوتو، وحصلت الساعة 2 بالفجر. هاي بيساعدنا نسيطر على مشاعرنا وعلى أفكارنا. الساعة 5 بالفجر تشكلت زاوية تربيع بين المريخ وبلوتو. هاي زاوية صعبة، هاي في جو متوتر من حوالينا. أثناء التعامل مع الآخرين نحاول نضبط أعصابنا قديش بنقدر. بعد ذلك في كمان زاوية تربيع بين القمر والزهرة، هاي جاية الساعة 8:08 في الصباح. هاي المحبط عاطفيا بيكون عنده ميل للإسراف المالي. بعد ذلك القمر بيشكل زاوية تقابل مع زحل، جاية الساعة 2:11 بعد الظهر. هاي تخلق مصاعب وعراقيل لازم نتغلب عليها بأنفسنا. وآخر زاوية جاية تقريبا الساعة 5 بعد الظهر، تراين بين الشمس وبلوتو. هاي بتخلينا ننجذب نحو الأمور الغامضة في الحياة في محاولة لإدراكها.
3: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم ونبدأ مع برج الحمل.
7: الحمل بنقول له أنت مركز اليوم أكتر شيء على موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. شراكة عاطفة الأجواء رومانسية مش كتير مشجعة، ولكن إذا علاقة ناجحة وفي رغبة لإتمام طلب خطبة زواج ما في مشكلة بالمرة، وممكن الحمل كمان يوقع عقد تجاري اللي يستفيد منه.
3: تركيز الثور،
7: الثور بنلاحظ عليه أنه العمل من امبارح بعد الظهر بدأ يتراكم قدامه تدريجيا، فبنقول له بدير بالك اليوم وبكرة راح يكون في عندك عمل كتير، حاول تنجز قديش بتقدر بدون ما تبالغ في الجهد الجسماني. عندك كوكب المريخ موجود لغاية 28 من الشهر الجاي، هذا بيشحنك، بيعطيك الطاقة، بيعوضك عن فقدان الطاقة من الشمس، وبالتالي ممكن تنجز قسم مش بطال وتستفيد ماديا. وإذا في حد من وليد برج الثور يبحث عن عمل، الفرصة متاحة.
3: شو البارز عند الجوزاء؟
7: الجوزاء عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، الأجواء رومانسية مش كتير مشجعة، لكن إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة. ممكن حتى في قسم منهم اليوم يبدأ علاقة غرامية جديدة، بيسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، بيقدروا مارسوا نشاطات فنية وأدبية، ولكن أدبية ناجحة معهم أكثر.
3: أجواء السرطان،
7: السرطان معروف أجواء الحلوة هي جو البيت، واليوم فعلا هذا معمول له، بيكون مبسوط كتير مع أفراد العائلة، بإمكانه يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء، شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر. وكمان في هاي الفترة قسم منهم عم منجذب نحو الأمور الغامضة في الحياة في محاولة لإدراكها.
3: الأسد،
7: الأسد نشط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، كل هاي لمسافات قصيرة، بإمكان الأسد يجتاز امتحان أو يجري مقابلة. التجار المحليون عم يستفيدوا في عملية البيع، يوم مناسب للطلاب الابتدائي والثانوي للدراسة والمطالعة، وإذا في كمان امتحانات.
3: شو الجديد عند العذراء؟
7: العذراء الجديد عنده مكسب مالي جاي على الطريق، هذا المكسب بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي، أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل، في منهم بحصل على هدية أو جائزة. بالنسبة للعذراء كمان أجواء الرومانسية كتير دافية وأفكاره مقبولة عند المسؤولين عنه في مجال العمل.
3: الميزان بطل أبراج،
7: طبعا الميزان امبارح بعد الظهر فتح صفحة جديدة إيجابية، وزي ما قلت في البداية اليوم بكرة بيتم وجود القمر عنده، معناه يستغل الفرصة قديش بيقدر. مش بس القمر بيساعده، كمان الشمس الموجودة في الجوزاء بتعطي انعكاس إيجابي، إذا هو قادر على مواجهة مشاغله وإنجاز قسم كبير من العمل وبيستفيد ماديا. إذا حابب بادر بخطوة جديدة كمان هذا اليوم مناسب تماما لذلك.
3: العقرب،
7: العقرب مع الأسف بيكون تعبان، امبارح بالمساء شعر بنوع من التعب أو الملل، فما يستغرب اليوم بكرة التعب بينال منه، وما عندوش هذيك الرغبة لمواجهة مشاغله إنجاز قسم كبير منها. إذن يحاول أن يضع سلم أولويات للعمل الضروري والعاجل وأن يخلد إلى الراحة، بتم أشياء حلوة عنده، أجواء رومانسية دافية، وكمان في هاي الفترة أفكاره بتدور حول الأمور المالية المشتركة في محاولة لإدخال تعديل عليها.
3: فينا نقول قوس أفضل اليوم من العقرب؟
7: بالتأكيد، والقوس اليوم عنده نشاط اجتماعي، في منهم بيشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، في منهم ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق، أفكارهم مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، خاصة شريك العمل.
3: الجدي،
7: الجدي مركز على عمله، على مركزه الاجتماعي، قدامه فرصة حلوة لمن يبحث عن عمل، واللي بيشتغل كموظف بيقدر يحافظ على الإنجازات الموجودة، ويوم مناسب تماما للي بيشتغل بشكل حر مستقل على أساس أنه يغير طبيعة عمله تغيير جذري، بينجح في هاي الخطوة بهاي الفترة. بالنسبة للجدي بنلاحظ كمان أجواء رومانسية حلوة، وبالتالي بينجح في تعزيز العلاقة مع الأحبة.
3: كيف أمور الدلو؟
7: بالنسبة للدلو عنده نشاط في الحركة لمسافة بعيدة، بمعنى يا بيطلع رحلة للخارج أو بتتصل أكثر من اتصال مع الخارج، في رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة، بس الأجواء الرومانسية الحياة مش هالقد مشجعة. التجار عم بيستفيدوا اليوم في عمليات الاستيراد والتصدير.
3: يبقى لنا الحوت.
7: الحوت مشغول في إعادة تنظيم أمور المالية المشتركة وفي فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. بالنسبة للحوت ضروري ينتبه هون، لأنه يا صحة إنسان عزيز عليه بحاجة للرعاية أكثر، الاحتمال الأكبر صحته هو. من ناحية تانية إيجابية، الحوت أجواء رومانسية حلوة وأفكاره مقبولة عند أفراد العائلة.
3: معي رسالة إبراهيم من جوانا من بيروت، مواليد 9/6/2003، الساعة 7:15 الصبح، بدأ توزيع الكواكب في خريطتها ولمحة عن شخصيتها.
7: نعم، نقول لجوانا أنت برجك الجوزاء والطالع السرطان. الشمس في الجوزاء، القمر بالميزان، عطارد وزهرة في الثور، المريخ ونبتون في الدلو، المشتري في الأسد، زحل في السرطان، أورانوس في الحوت، وبلوتو في القوس. صفات على النحو التالي: عندها خيال خصب بفيدها للاشتغال في المجالات الفنية، بتبذل جهدها حتى يسود من حواليها الجو من التفاهم والانسجام، عندها شعبية مصدرها قدرتها على القيادة ونظرتها الإيجابية للحياة. لكن من ناحية سلبية، تميل إلى فرض سيطرتها على الآخرين من حواليها، كمان ينقصها الاستقرار العاطفي، ولا تحتمل أن يوجه لها أي شخص ملاحظة أو انتقادا، ويكون رد فعلها بوضع اليد على عيوبه وأخطائه.
3: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، ما اخترت لنا؟
7: رحنا على أستراليا، في عنا ممثل كوميدي اسمه ستيفن كاري.
3: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
7: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
3: باي باي.
7: باي باي. كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة: موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 وحتى 11 صباحا بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
8: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر:
7: لولو زواي، إي دي سيز.

Radio.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

وين الزينة تجيل وين الزينة تنام تحت ظل الخميلة فوق ريش النعام وين الزينة تجيل وين الزينة

يا غزال السهل يا خطيب اليدين يعلم الله سالتني عن الوالدين. يا غزال السهل يا خطيب اليدين يعلم الله سالتني.

0: أحدث الأغاني وأجمل الأغاني نوتة عربية. نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.
1: نوتة عربية.com

0: نوار الكل
1: سرحونا عيونك
0: يا حد السيف ومدهب بغنيه مره بيكونوا صيف مره فيهن شتوي عيونك يا حد السيف ومدهب بغنيه مره بيكونوا صيف ومره فيهن شتوي.

0: ودوني ورميوني وعا آخر دنيا ودوني ومن آخر دنيا جابوني وما بعرف وين شلحوني عيوني.
1: نوتة نوتة عربية.

جبلنا جبلنا بدمنا تراب وجبلنا مهما الدهر غضبات وجبلنا منبقى هون ما منترك جبلنا تراب الأرز أغلى من الدهايا

يا قلبي يا قلبي كل ما شفني بك مشاي، وروح اسألي حبايب لا بكم شاي بكم شاي. عساك عساك تعود وتتوفق بكم شاي من تراب المش عليها الحبابة.

تل من حجر لبنان يا ما عليك تفرع الغزلان. عم دقتك يا ما انشد زنود وكل ما اكلت قتلي شبع زنود.

0: This is Nota Arabia, Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.
1: Nota Arabia, من Vancouver إلى كل العالم. NotaArabia.com تستحق السماع.

0: 24 hours a day, 7 days a week. Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.
1: نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

ومهما الحلا يتعلم بيبقى حلا يابا. وأرض الدهب لو قد ما تخسر دهب.

0: بنوت عربية أغانينا هيك. وكمان هيك
1: تغرق الطوم تعسل كل ما شفافك رسمت ضحكة.
0: وكمان هيك
2: لا تسالف دايم عذارك هزيلة.
0: وهيك
3: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وكمان هيك
1: جوه

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: أحلى شيء، أحلى شيء، أحلى شيء بالدنيا الحب.
0: نوتة،
2: نوتة عربية.

عيوني لدموعي مرجوحة والدقة بقلبي مجروحة. هيدي أول مرة لحالي بشتاق، كيف يعني تشوفوا عيني عم يعطي غيري الحنية وحدو أعمل حالي مش هممني فراق يا قلبي خلص.

Nota Arabia. Nota Arabia. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: تريد من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك.
2: والولي ريقة من هالتراب ينريقة
0: وكمان هيك.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: نوتا أريبيا.com تستحق السماع.

0: notaarabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

يا طير الشوق يا طير يا محمل شوق وبشاير يا طير الشوق يا طير يا محمل شوق بشاير سلم عن الضفاير واحكي لحالي شو صاير سلم عن الضفاير واحكي لحالي شو صاير خلفتك

في ميت واحدة ملك غيران مش راسي على واحدة جوايا مليان حنان يكفي ميت واحدة بحبك أيوة طبعا الباقي برضو أكيد محتاج بنات حواليا من غيرهم أبقى وحيد.

دي مخلفة بنتين، التانية دي كانت رمي جرحتني هي التانية، اديني مخدوعة من واحدة تانية وعلى راسي بطحتين.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: كمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك.
5: دمي عبعدك نشف عم بعد

0: بنوتة عربية. أغانينا هاي
1: زمان شو كانت
0: نوتة نوتة عربية وكمان هاي
1: تيقتل هدرة اللي قلو
0: وكمان هاي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: ناس نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلقى.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قطع

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة. نوتة. أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: 24 على 24 أحدث الأغاني وأجمل الأغاني، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت. وين ما كنت
1: حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتة عربية؟ نوتة عربية على الواتساب على الرقم 001-267-237-2920.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي
0: نوتة نوتة عربية وكمان هي
2: حيّها منديل كفاية
3: حيّها منديل كفاية
2: من زحلي عارة شيا
0: وكمان هي
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: clap to clap boom boom clap
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا اذا حابين اللي عم نقدم لكم اياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: Nota Arabia.
1: بنوت عربية أغانينا هي
2: راجعون من صوب أغنيتي
1: وكمان هي
2: وهديتني وردي فرجعت لأصحابي
1: وكمان هي
2: أعطنينا يا وغني
1: وهي
2: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
1: وكمان هي
2: دخلك يا طير
0: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
1: نوتة عربية من فانكوفر كندا.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

الابتسامة حاجة حلوة جدا. لما ما تلاقيش أي حاجة تديها لأي حد، اديله ابتسامة بيفرح، تديله بوزيتيف انرجي. الضحكة الحلوة هي اللي بتسعد صاحبها وبتسعد الناس اللي حواليه. كل واحد فينا ليه ضحكة بتاعته هو، بس ليها بصمة، وكل ضحكة وراها حكاية.

0: نوتة،
1: نوتة عربية. نوتة عربية دوت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: صوت عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

نوتة عربية.

0: clap. Boom, de clap, de clap. Boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا, لكل مستمعينا, إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية, وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم, وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

العربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota arabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
4: دمي

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: يلا حبيبي مشي، يلا يا أمي.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: موقع بانكس.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق نوتة عربية نوتة